Volodia. العميد من عند ربي شاهد. الله يرحم لي مرحبا نيكولا. All G.